وتيجي وهنيت جانت نير نربتني صحنا صحنا انت سموزي CJWE من كوتشين يوتابي نين يوهتومي دو كانكا يكيابي نين